0: انسانه ان ممر قد اخنا اوتراي اتلان مود مناي اتلان اتن مو بخشاد رمسن اهي انا مو باز دي و دي و بتارا اتفعلا قرمانه انا ما بدوينا يعني مو
1: هي انا لم بدوي دزي تتانا بدوبس انا نخزن قد شميالي دي و التارا خينا قدي خنا دي و اخوان الاخينا
0: لا كيف عاد بدايه بعض الديفا ديفا بترى الموبل ما
2: خيك انا تمز مخ ما بس تخمني قبيت ها شو هذه خمن روم خلت وجبرون ام تو قبيت انا زوم بعد ما رناتو تشن تشن تاع خوات و خب خط ترم خايله هي بس الديفا ديفا
0: بترى ها اين لم بدا قمودي ديفا ها انا تكلت خاب خر سوب قد خمدن شمال
1: انا لم بيجي متفاتقد بس الديفا يطينا
0: خمد الاخري
1: هي انا ام دي لنشم قد انا يطنا مارن ايتا انا مدي انا تخمنت ديب داوي بليت من فاتي ادون اب داوي فالون ديفا
2: بلكي تتم خام دي خيتا
0: ان خام دي برخ اسو اتم قمو ديفا هي ان قد طالت برس قالت قا اوديو اها خجبل كت اويا خجبوش چاتون ان شو را يوبتنين سام دي تريو اختو خون شمان بدايتون انگش قنان على فيسبوك كتبون لا قد يطخ قد مش مويتون وگاشو قنيتون بيتا بكانوش دو او خارتمودی بیتب کنوشتو کنوشتا بیتب کنوشتا او خارتا ای قمتو تنیا نه مویله قمتو ده آخرخن ای هایار تاب دویا بینا هی هی لیت هنیا نه خن اصاب این آت هنیا نه بخن جواب هی هی لا خن آده کم
1: قسمت تیلا مخد
0: بتایلا اوکی بیتب کنوشتا او خامندی خینه بر خاص اومدن کم سیتون ان بدایتون تانیتون لن آدیتون تلفون المنیانت اجت منی تری تری منی تمنی اجت لا عدی بخشامن کی بخاز مرتن بس معلوم متلا مرسی